0: داعش هاد كتا منطقة إيز ديالا وجنو زاروكو إيز دي كيرتن أشبر ويكي جنو و إيز دي همو أشبر جي خوش بر داعش رابيان نيفي و نيفي كيرتن كندا سي داعش كدا عشنا هاد با إيز ديا دفش جيواري تخبرنا دا يكي نابي طبعا جيها كتا مازن بوي دفجي برده بس جبر داعش وان دفجي برده.
1: Once they have fled their homes, what gives them strength to continue throughout the often violent experience of forced displacement?
0: و قواتا هكا دوان كاو تشتيت سريوان هادي بيجن او زاروكو و جنو او يدس داعش داويت هكا روجي دهجارة مرنا خوش قد يتخوازن او قواتي دنوان كا في فان تشتا بيجن فان جرائمت هكا بسيري هادين و اشبر هكا خلق ها الزانبي چندي داعش خطر السر انسان كا هكا قوتن هكا نها إز ديت الندى سيدا عش بايفتن إيه هكا حزبك أبقوها وبجافي خوف بينينا نوكا يكا كيرتي قلق بيشن هكا يكي نيدا سيدا عش قالا جرائم الدا عش كرو والسر تلفزيونا فيديو دي تنكيرتي قلق بهورنا بس إيه هكا بجافي خوضي دي لازم أو شهده سروان جرائم أو بيشن.
1: Thank you, Lamia. I think you know better than anybody else what the victim needs. And the victims are not only victims, but I think you showed us very well that victims can be also powerful actors.

كيف طاقي عارف انه البيت طاقي بس مش رح اساعدك لانه المينيمم ويج واطي حول بلدي بيت طاقي انا بالكيف ضاوي جامعي صحراء